نويسد الشقة في تعصيص الشو أبود نكال نساء نقتي بو سقي النار السوس أمو كي بيت تدل معنا تكي